الفصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.